والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته.

صفوف صفوفكم فإذا تسويت صفوف من باب الصلاة صفنا جلوس كبيرة بدكان وعبر بنا اسمع بنا اسمع بنا

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله مفردا وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمنا كما ربانا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ثبت إيماننا وثبت إسلامنا وارزقنا الاستقامة في العبادة والعلوم النافعة والأرزاق المباركة والأولاد الصالحة والعمر الطويلة في طاعة الله وطاعة رسول الله وحسن الخادمة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا وأصولهم وفروعهم.

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

كما استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنبان كلهم وخصوصا في تنبأ بالرأس كلهم

قولهم وفي برات قولهم وأصولهم وفروعهم نفعنا الله بهم وبعلومهم ومتنا بأسرارهم وأعد علينا ببركاتهم شيء لله اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى خطتك يا حسنان منصور فاسران كلهم فإبو حجه أمينة زريه مدورة. ثم إلى حضرتك يا رملي Candi larangan Sidoarjo sekalian, Haji Suftoni Jember, Kiai Yusuf Abdul Majid Tungklur, Abi Ahmad bin Mustajab, Wa Umi Hajah Mahmudah, Wa Umi Auladi Hajah Khuriyah, Wa Akhi Al-Kambir Haji Jawahir, فأخي الصغير حتي زين العابدين وأسلهم وفرئهم وفر الله لهم ذنوبهم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين ومن آيات القرآن وما صليناه وما استغفرناه وما هللناه وما سبحناه هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أزواجه وأولاده وذريته وإلى جميع أهل بيته وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وإلى جميع الملائكة المقربين والعلماء العاملين والفقهاء والصوفيين والقراء والمفسرين والمحدثين وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات وجميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل للجنة مأواهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل للجنة مأواهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل للجنة مأواهم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة إليهم. اللهم نوّر قبورهم. اللهم وسع قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل حفرة من حفار النيران. اللهم اجعل قبورهم نعما لهم ولا نقما عليهم. اللهم اجعل ما قرأناه سترا له من النار وإتقانا له من النار وفداء له من النار وسلامة له من النار إنك على كل شيء قدير.

النار. اللهم أعتق رقابنا ورقابه من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقابه من النار وأدخلنا الجنة مع الأرض.

إلمنا فئة وإيمانا ثابتا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وعقلا ذكيا وبدنا صحيحا وأخلاقا كريمة ومالا صالحا مقبولا وتوبة نصوحا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع ومال لا يرفع. ونعوذ بك من سوء القضاء وترك الشقاء وشماتة الأعداء وعودة للداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وهجاة النقمة وغلبة الدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي علي وعلى آلي أتت من سبحك وقدسك وسجد لك وعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.

فأمر وأن تصلي علي وعلى آلي أنت تسعى بالجارية وأن تصلي علي وعلى آلي أنت تري خداري من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم أو فمرة.

منا فمرا وأن تصل علي وعلى علي عدد الرمل والخشا وكل حجر ومتر خلقته في مرة.

Yamil kriyama bikul yamina famara vandusan yadayvana de adatana patyanti fi qiblatiha vajofiha vashakiha vagharbiha vasariya vajipariha min sajari wa famari wa araki wa zar وَجَمِعْ مَا أَخْرَجَتْهُ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ نَبَاتِهَا وَبَرَكَاتِهَا مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِكُلِّ يَوْمٍ أَثْمَرَهُ وَانْتُصُرْ عَلَيْهِ وَنَالِهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالشَّيَاطِينِ وما أنت خالق منهم إلى يوم القيامة في كل يوم أوفى مره وأنت صلي عليه ولا أليه أدت كل شعرة في بطانهم ووجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم أوفى مره

دنيا من أفمرة وأن تصلي عليه ونادي أن تتمن صلى عليه وأن تتمن لم يصلي عليه وأن تتمن يصلي عليه إلى يوم القيامة في كل يوم أفمرة

وتبتل أشباه وتعقبل قدو وروى وتقولي تاتي شفا وتولي قد يقوكو علي تولساني وتوكي لك وتولي قد وتولي قد تريما وصحتي الأجساد والأرواح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما دارت الأفلاك ودجت الأخلاق وثبت الأملاك. اللهم

شئت من شيء بعد. اللهم كما قام بأباء الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وجاءت أهل الكفر والضلالة ودعا إلى توحيدك وقاس الشدائد في إرشاد عبيدك.

رحمتك. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.

وختم أنبيائك وحبيب رب العالمين وشهيد المرسلين وشفيع المذنبين وسيد والتي آتم أجمعين المرفوع الذكر في الملائكة المقربين البشير النذير السراج المنير الصديق الأمين الحق المبين الرؤوف الرحيم الهدي إلى صراط المستقيم.

وهدي الأمة أول من تنشق من وأنت ويدخل الجنة والمؤيد بجبريل وميكائيل المبشر به في التوراة والإنجيل المصطفى المصطفى المتخبي في القاسم محمد سيدنا محمد بن عبد الله ابن المطلب بن هاشم اللهم صل على ملائكتك المقرب على ملائكتك والمقربين الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اللهم وكما اللهم وكما صفيتهم سفراء إلى رسلك وأمناء على وحيك وشهداء على خلقك وخرق لهم كن فحجب بك وأطلقتهم على مقنون غيبك واخترت منهم خزنة لجنتك وحملة لعرشك وجعلتهم من أكثر جنودك وفضلتهم على الورى وأسكنتهم سماء

لسان الشكور وقم بمشكور والإرم المشهور وجيش المنشور وبنينا وبناتي والأرواح الطاهرات والعلو على الدرجات والزمزم والمقام والمسار الخراب وجدنا بالآثام وتربية الأيتام والحج والتراب.

والخاتم والقضيب النبي الأواب الناطق بالصواب أمرت في كتاب النبي عبد الله النبي كنز الله النبي حجة الله النبي من أطاع فقد أطاع الله ومن أشاء فقد أشاء الله النبي العربي القرشي الزمزمي المقي التهامي صاحب الوجه الجميل والطرف الكخير والخدر

فوضح الطريق ونشرح الخريق وشهر الإسلام وكسر الأصنام وأنذر الأحكام وحضر الحرام وأما بالإنعام صلى الله عليه وعلى آله في كل مخفر ومقام أثر الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله أو توبت أو صلاة تكون داخل التوارداء صلى الله عليه وعلى آله صلاة تامة زكية وصلى الله عليه وعلى صلاة يتبارك وريحان.

سجعت في أيكيها الأطيار ومعت بمبرها ديمة المدرار دافى الله علي دائما صلواته اللهم صل على سيدنا محمد

وشمس النبوة والرسالة والهادي من الضلالة والمنقذ من الجهالة صلى